0: عم تسمعوا الراديو الحار.
1: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
2: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك يا إنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
1: التعبير ده بيقول
3: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو دك زيت، وانت تبحر عالبحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري ده تقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شي.

0: والاسم الأرض. فلسطين
1: ممزوز الورقة، مطوب زي الزهرة، مفروض زي الزعتر، مطوش مش كامل، ملطوش زي الولعة، طربوش على الحالة، مفروض أفضل.

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني قادرة من أمس عن بكرة مش وقت تكاسر حنضلنا أسرة لو بطلت تكافح أو سبت الظالم

خليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

أرضنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا ب

في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو

رفات السواقي في رفة الفراشة العوبي ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوبي.

حرفي تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في

pick my finger mouth here. في رجال في جبال تبعين يمكن في الوقت أو بعد شوي. روح شوف إذا في جماعة.

0: بيك ما في كمان دي
1: في رجال في جمال تبعي يمكن دلوقتي او بعد شوية روح اشوف في فتيجة معها.